هذه الصلاة الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث سلمان من محمود الذي وعده.